0: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
1: الله. Follow media sosial RCA Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.